0: مالنا بيبرا لالن زواس فيرا باتا بيجر سكار اندرو نيش كبيرا كليه
1: Uzmi malo sira.